من داونوجا من داونين قمون ماك اغن ميك اغن جنغوثان نهد بيغن ويندت ميك نتي بساميتا جورج دومينيك وشيمجا تغتين ديات يدتينو دي فيسبوك لغاجو ندتموك نهد بيغن هديني وديني جيتتين N'était pas sa mite, je ne me rends nus de pégan ici, ou even choisa. Mac Malutina minot, agonista, win, mawat, te stade que les bagues bleues, et rentre chiwan de panouta pan, kamahat, kawapat ou taban, chimamouatnak, les bagues bleues, chimamouatnagnomin, tistronosa, et j'y dis n'y gasta ek. Les bacs bleus.